0: ما زلت مانيش معك حتى نفسه. شكون يعرف ليش نقدر
1: خبر اشتغل كيف يعرف
0: مانيش حلف انت الحلف شو خليها لتوريس اصرف عليها عليك خايا ما جبناش
1: اني ساعة مخصيك حتى واحد
0: احكيها لغيري اما اني معي ربك
1: ايه هو ملك لطيب عنيك
0: خليه على جيبك
1: زينة فهمنا ما عادش تجبد خطوة كيفك خفاف ما بدكش تصغر
0: اش خليك عم تفول وتقول تضحي تجي للخارج
1: فكرت علينا تيسكا علي شو تصير
0: حتى هو ديسكي مكسر يرجع كل شيء